0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
7: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

عنوان رسالة اليوم هو لمسة يسوع، والقراءة من كلمة الرب مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع ابتداء بالآية الأولى. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. آمين. عزيزي المستمع، قال يسوع في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا، أي في الأصحاح السابق: أنا هو نور العالم. وهنا في هذا الأصحاح التاسع يؤكد الرب على الحقيقة نفسها، فيقول: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. وقصة الأعمى الذي لمسه يسوع هي برهان على ذلك، فقد أعطاه المسيح أولا نور البصر ثم نور البصيرة، ولذلك شهد قائلا: كنت أعمى والآن أبصر. هل تقدر أنت أن تشهد الشهادة نفسها؟ أما كيف لمس يسوع عيني الأعمى، فالجواب موجود في العدد السادس، حيث يقول الرسول يوحنا: إن يسوع تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى. ولعلك تسأل يا عزيزي: لماذا جبل يسوع طينا لشفاء الأعمى؟ والجواب بسيط ومهم، وهو أن يوحنا الذي كتب الإنجيل قصد أن يقول للعالم كله إن الذي جبل طينا ليخلق للأعمى عينين هو نفسه الذي جبل طينا في البدء وخلق آدم. بكلمة أخرى، يهوى الرب في العهد القديم هو نفسه يسوع المسيح في العهد الجديد. وكان للمسة يسوع الشافية الكافية ردة فعل، لا بل ردات فعل مختلفة. ولغاية الآن لمسة الرب الشافية جسديا أو روحيا لها نفس ردات الفعل، وإليك بعضها. أولا، لمسة يسوع تحير الأذهان. كان التغيير ظاهرا للكل، فالأعمى الذي لم يرى النور منذ ولادته صار مفتوح العينين، والذي كان يستعطي ويتسول ترك التسول والاستجداء، والذي كان يتلمس طريقه بخطوات بطيئة صار يتحرك بحرية تامة، والذي كان رمز البؤس والشقاء تحول إلى إنسان سعيد جداً، والذي لم يكن يتكلم كثيرا لم يعد يسكت عن الشهادة للمسيح القدير صاحب القلب الكبير. هذا التغير الجذري هو الذي حير عقول الناس، بحيث أنهم صاروا يسألون عن المسيح قائلين: أين ذاك؟ يقول العدد الثاني بحرية تامة:
والذي كان رمز البؤس والشقاء تحول إلى إنسان سعيد جداً، والذي لم يكن يتكلم كثيراً لم يعد يسكت عن الشهادة للمسيح القدير صاحب القلب الكبير. هذا التغير الجذري هو الذي حير عقول الناس

وآخرون قالوا إنه يشبهه. أما هو فلكي يضع حداً لاستنتاجاتهم قال إني أنا هو. فسألوه كيف انفتحت عيناك؟ فأجابهم إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فلما سمعوا شهادته أخذوا يسألونه أين ذاك؟ فقال لا أعلم. أخي الحبيب، هل تعلم أن كل واحد منا يشبه هذا الأعمى؟ فهو أعمى في الجسد ونحن عميان في الروح. هو أعمى منذ ولادته ونحن منذ ولادتنا خطاة. يقول داود النبي في المزمور 51: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. هو كان يحيى حياة البؤس والشقاء ونحن كذلك من الناحية الروحية، ولكن يسوع الذي مر به في ذلك اليوم يمر بك أنت في هذا اليوم، وكما فتح عينيه يفتح عينيك ليعطيك البصر الروحي لكي تعرف الحق. وستجد أن عمل يسوع سيدهش ويحير الناس، بحيث أنهم يبدأون يسألون عن يسوع قائلين أين ذاك؟ نعم، لمسة يسوع تحير الأذهان. اذكر أن العمى الجسدي لا يؤثر سلبا على علاقة الإنسان بالله، أما العمى الروحي فهو علة العلل. إني أصلي من كل قلبي كي يلمسك الرب بنعمته وروحه، لكي تضيء لك إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. عندئذ فقط تقدر على أساس الإيمان بيسوع وحده أن تقول مع الأعمى: كنت أعمى والآن أبصر. ليكن الرب معك، وإلى اللقاء في المرة القادمة. آمين.

0: رغم الأنين أنا جاي لك وفي قلبي يقين.
1: الشخص الخشن أو الفظ هو شخص عدواني غاضب، وقد يكون شخصاً ماكراً مخادعاً. هو لا يشعر بمشاعر الآخرين ولا تهمه مشاعرهم، فهو يعامل الناس وكأنهم أشياء. وهذا الإنسان الخشن يصعب أن تقيم معه حواراً نافعاً، فإذا تكلمت معه في أي موضوع تجده يقاطعك دائماً دون حرج، وربما تصدر منه كلمات عنيفة جارحة، وأحياناً يستخدم أسلوب الصوت المرتفع والمنزعج ليكسب أي مجادلة. وهذه الخشونة أو الفظاظة قد تنتج من نشأته والبيئة التي كبر فيها، فهو لا يعرف أحسن من ذلك، وقد تكون خشونته نتيجة لأسلوب حياته الأسلوب الأناني. فهو لا يهتم باحترام الآخرين ويعامل غيره من الناس معاملة غير كريمة، وهو لا يجد مانعاً أن يحرجك أمام الناس للوصول إلى ما تبغي إليه نفسه. وأنت عندما تتعامل مع مثل هذا الشخص تحس دائماً أنك في الجانب الضعيف، لأنك لا تستطيع أن تقابل هذا الشخص بالمثل، كما أنك لا تستطيع أن تقبل ألفاظه الخشنة. والسؤال هنا صديقي المستمع هو: كيف تتعامل مع الشخص الخشن؟ إليك بعض النصائح. أولاً، لا تحاول أن تناقش الشخص الخشن ولا تدخل معه في عداء أو مناقشات ومجادلات، لأنك لا تحقق معه شيء. ثانياً، إذا استمر في مقاطعته لك كلما تحدثت إليه في إحدى المرات، حاول محاولة أنت في مرة أخرى أن تطلب منه بكل أدب، تطلب منه أن ينتظر حتى تكمل كلامك، فربما تنجح أنت في هذه المرة. ثالثاً، الشخص الخشن عادة يحس بالراحة إذا دعوته لزيارتك في بيتك أو مكتبك، فإذا دعوته ولبى الدعوة وجاء إليك، عليك أن تشجعه حتى يفهم قيمة الوقت الذي ستقضياه معاً في مناقشة ما هو مجدي من الأمور للتوصل إلى نتائج طيبة ونافعة. رابعاً، الشخص الخشن من تجده يمتدحك مرة أمام الناس ثم يسيء إليك مرة أخرى، فكن هادئاً وحاول معاتبته بكل أدب واحترام على تصرفه المتغير من يوم إلى يوم. خامساً، أعطي الشخص الفظ وقتاً كافياً ليتكلم ويخرج ما في داخله من آراء تتصارع في كيانه، فقد تكتشف بنفسك السبب الحقيقي لسخافته وخشونة ألفاظه. سادساً، الإنسان الخشن قد يستخدم معك أسلوباً راقياً محترماً في فترة من الفترات، ولكن سرعان ما يعود إلى أسلوبه الفظ المعتاد، فلا تصدم إذا حدث ذلك لك. وأخيراً، وبعد كل هذه المحاولات من جانبك صديقي المستمع، عليك أن تقرر بنفسك إن كنت قادراً على التعامل مع هذا الشخص أو تبتعد عنه. وإلى اللقاء في حديث آخر.

الحرية. الحرية من حيث المبدأ لها قيمة اجتماعية وأخلاقية عالية، وهي ترتبط بأذهان الأمم والأفراد، والحديث عن الحرية محفوف بالمخاطر. فالحرية المطلقة مثلاً تؤدي إلى الفوضى، لأنها تتجرد من الحدود التي تضمن سلامتها، فتتحول إلى قوة مدمرة تكتسح في طريقها كل التقاليد الصالحة، مما ينتج عنه انهيار المجتمع بكامله. والحرية المطلقة يمكن تشبيهها بالبركان الثائر الذي يجرف معه كل معالم المدنية ولا يترك سوى الخراب والدمار. ولكن لكي تكون الحرية مثمرة وفعالة، عليها أن تكون حرية مسؤولة، لها ضوابط محكمة تقوم على ثلاثة أعمدة، وهي الحق، العدالة، المساواة. هذه الأركان الثلاثة لابد من توافرها في المجتمع لكي يحتفظ بسلامته. إن الحرية المسؤولة تتسم بالوعي والنضج، لأنها لا تقوم على أهواء الفرد أو نزواته. والحرية المسؤولة تتقبل ما تراه نافعاً لخلق مجتمع أفضل يسعى إلى توفير الأمن والرفاهية لأبناء هذا المجتمع. فهي أولاً كما قلنا تقوم على الحق، فلا تكون الحرية حرية إذا تجردت من الحق. والحرية الحق هي التي تبذل كل ما في وسعها لإعانة الضعيف ومساعدة المظلوم والدعوة إلى المحبة والإخاء وعمل الخير للجميع. ثانيا، الحرية المسؤولة تقوم على العدالة، فإذا تلاشى العدل في أي مجتمع سوف تسوده الدكتاتورية ويعم فيه الفساد والفوضى. إن الحرية التي تتصف بالعدالة فهي تولد السلام في قلوب طالبيها، فلا يجرؤ القوي على هضم حقوق الضعيف. ثالثا، الحرية المسؤولة تقوم على المساواة، ففي ظلال هذه الحرية يتساوى جميع الناس في نظر القانون، فلا يجوز أن تتمتع طبقة معينة من المجتمع بامتيازات خاصة دون الطبقات الأخرى. والمساواة تفتح أبواب الاجتهاد والعلم والعمل وسائر الحقوق المدنية الأخرى أمام الجميع، على أن تلعب الكفاءات دورها المتساوي بين كل طبقات المجتمع الواحد. نعم، إن الحق والعدالة والمساواة هي الأسس الراسخة للانتفاع بالحرية الصادقة بين جميع أفراد أي مجتمع يتطلع إلى الحرية الحقيقية.

0: أهلا بيك مستمعي الكريم. في شذرة بتقول ربنا ما عندوش وقت ضايع ولا ركن عرف، ربنا عنده ترتيب للي خاضع ومستني دوره وواقف في الصف. عايز أقول من خلال الفكرة دي ببساطة إنه ما فيش حاجة بتروح عند ربنا، لا الحاجة اللي بنعملها بتكون إيجابية ولا حتى اللي بنعملها وبتكون سلبية. مرات كتير بنحس ان احنا مهمشين منسيين، وكأننا من حسابات الله وحسابات البشر صرنا ملغيين. واكتر شعور بيأذي الانسان نفسيا ان هو مركون او ان هو منسي. بس النهاردة كلمة ربنا هتقول لنا من خلال آية معينة في سفر استير، اول آية في استير 6، تقول لنا انه فيش حاجة عند ربنا بتتنسي، ولا سيما الحاجات اللي بتكون ايجابية في وجهة نظرنا واحنا منتظرين عليها تقدير، منتظرين مكافأة، منتظرين ربنا يكرمنا يباركنا يعوضنا. لكن ممكن نفاجأ بعد اللي عملناه ده انه ولا حاجة ايجابية من اللي احنا مستنينها حصلت، ولا سيما لما بنستنى التقدير من الناس، التقدير من البشر، الناس اللي حوالينا، اللي في الشغل معانا، اللي في الكنيسة، اللي في بيتنا، الناس اللي حوالينا بنستنى نوع من أنواع التقدير التكريم، لكن نفاجأ برد فعل عكسي. مش بس في تقدير، لكن ممكن يتحول التقدير إلى تكدير، بدل ما يقدرونا يكدرونا، بدل ما يشجعونا يحبطونا. ده حصل مع مين؟ حصل مع واحد اسمه مردخاي، عمل جميل كبير جدا جدا في مين؟ في الملك. واحد في أقل الفئات عمل جميل كبير مع راجل ملك في أعظم الشرائح الاجتماعية، وبسبب اللي عمله مردخاي صار الملك مديون لمردخاي، مش بفلوس، مش بذهب وفضة ومال، لكن مديون بعمره، لأن الراجل ده كان فيه خدعة ومؤامرة بتدبر لاغتيال الملك. الراجل ده كشف الخدعة، فكان المفروض يكتب اسمه بحروف من ذهب في مذكرات الملك، والأكتر من مذكرات الملك أنه الملك يعليه ويرقيه ويكافئه ويباركه والكلام ده كله. الغريبة أنه كتب ما فعل مردخاي بحروف عادية من حبر عادي بريشة عادية على ورق الملك العادي، وكان الأمر كأنه انتهى. ده في نظر مردخاي وفي نظر الناس أنه عمل حاجة كويسة واتكتبت كلمتين في مذكرات الملك والموضوع انتهى. بس عايز أشجعك أنه اللي انتهى عند الناس ما انتهىش عند الرب، واللي انت عملته لمجد الرب واللي احنا عملناه يذكر أمام الرب. لو صعبان عليك إنك منسي من الناس، أو صعبان علينا إنه الناس نسيتنا في حاجات عملناها إيجابية، عايز أشجعك النهاردة إنه ربنا ما بينساش. اسمع كلام الكتاب وتشجع وتعزى بيه. في استير 6:1، في تلك الليلة طار نوم الملك، في تلك الليلة طار نوم الملك، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فقرأت أمام الملك. تفتكروا هل صدفة إنه الملك نومه يطير؟ هل صدفة إنه الملك ما فيش أي حاجة تفرحه الليلة دي ولا تسليه، يروح يؤمر إنه ييجوا بالسفر بتاع تذكار أخبار الملك يؤتى بيه، ويفضل يقرأ قدامه ذكريات كتير، ويقف قدام حاجة بعينها عملها مردخاي؟ ده بيقول لك ببساطة إنه حتى النسيان بسماح من الله، ولما يتذكروك ده بسماح من الله. تخيل معاي لو كان في وقتها الملك افتكر مردخاي في اليوم اللي فيه مردخاي كشف المؤامرة وأفشى سر المؤامرة، كان عمل الملك كان رقاه، كان حطه في منصب تاني، وأكيد مردخاي ما كانش هيتساب من هامان الرديء الشرير، وكان هيقع في نفس مشكلة مردخاي والسجود ليه، وكان برضه هيتلكك له هامان على مشكلة تانية، وساعتها الملك ما كانش هيقدر يكرم مردخاي ولا يساعده. عايز أقول ببساطة أنه حتى نسيان الناس بسمح من الله، لأنه هو عنده وقت للإكرام وعنده وقت للاستخدام، عنده وقت بيركننا فيه شوية، بس عنده وقت بيباركنا ويشتغل فينا ويشكلنا ويطلعنا الإناء النافع لخدمته. اوعى تزعل من وقت الله فيه بيركنك شوية، الركنة دي مش بيركنك لأنك مالكش قيمة، لكن بيشكل فيك، بيعدل فيك، بيظبط فينا وفي شخصياتنا وفي حياتنا. بس زي ما في وقت.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Italian.
3: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Le popolazioni aborigene in Australia hanno subito ingiustizie indicibili. Sono state allontanate dalle loro terre, famiglie sono state divise, vite spezzate, lingue e culture indebolite. Hanno avuto scarsa voce in capitolo nelle decisioni che hanno plasmato le loro vite. Dopo una lunga battaglia per la giustizia e l'autodeterminazione, nel novembre 2025 è stato firmato un trattato statale tra le prime nazioni e il governo del Vittoria. È la prima volta che ciò accade nella storia dell'Australia. Il trattato mira a costruire un futuro migliore, ascoltando le comunità, al fine di migliorare i servizi nei settori della salute, dell'istruzione, della giustizia e dell'edilizia abitativa. Il trattato riguarda il restituire, non il togliere qualcosa. Si fonda su rispetto, equità e inclusione, affinché tutte le comunità possano vivere insieme con dignità. Per ulteriori informazioni, visita il sito web di 3ZZZ all'indirizzo 3zzz.com.au/triti.
5: Svolta a sinistra verso il posto di blocco con l'alcol test. Svolta a destra verso le moto della polizia dotate di etilometro. Continua dritto verso un incidente mortale.
6: Scegli di non rovinarti le vacanze. Guidare dopo aver bevuto è la decisione sbagliata. Un messaggio della TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Se ti serve subito assistenza sanitaria ma non sei in pericolo di vita, rivolgiti al Virtual Emergency Department, cioè al pronto soccorso virtuale. Parla con medici e infermieri altamente qualificati tramite videochiamata usando il tuo telefonino o computer. Il servizio è gratuito, è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana e non serve appuntamento, referral del medico di famiglia o tessera del Medicare. Per una televisita d'emergenza cerca Virtual Emergency Department o visita ved.vic.gov.au. Autorizzato dal governo del Vittoria, 1 Treasury Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

0: oggi più che mai si vanta del benessere raggiunto, della sua ultra tecnologia, delle nuove scoperte scientifiche e delle sue manipolazioni genetiche. Purtroppo non riesce né riuscirà mai a far tacere le grida di dolore di coloro che muoiono nelle tante guerre che si combattono. Non può colmare le sofferenze di milioni di bambini che muoiono di fame nei paesi poveri. Non è capace di dare risposte ai figli di tante coppie separate che non riescono più ad amarsi e a riunirsi, e all'incubo di tutti quelli che muoiono senza nessuna speranza per la loro eternità. A queste sofferenze.
1: Blood and organs. But what if there's another world hidden in between them? A vast
0: fame e perfino alla morte proclamiamo vittoriosi.
2: Allora, siamo arrivati quasi alla fine del nostro programma, ci dobbiamo salutare, un ringraziamento di cuore.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following is the Egyptian program.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
7: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference.
10: Hear the world.
4: 3ZZZ,
10: 92.3 FM. البرنامج القادم البرنامج المصري. على موجة 92.3 FM.

تحيا مصر والبرنامج المصري. عزيزي المستمع مساء الخير وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو مفيد جديد ومتنوع.

بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 لـ 3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 لـ 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 لـ 10 بالليل.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. الخطبة أي الخطوبة مثل أغاني شادية، والزواج مثل أغاني أم كلثوم. من يؤمن بأن الحياة تساوي أن يعيشها فسوف يجدها كذلك. من يحب نفسه كثيرا فلن يجد له منافسا. إذا كنت تعيسا فسوف يلتفت حولك أسوأ الناس. من لم يعرف الأمل فلن يعرف اليأس. الناس ديمقراطيون إذا كانوا سعداء. الغرور اسم أشهر الشرايين التي تدخل القلب. إذا أردت أن تعيش حياتك فابدأ من الآن. يكون محبوبا من يستمع طويلا إلى ما يقوله الناس حتى لو لم يفهم

92.3 FM البرنامج المسرحي. أما الآن فمع هذه المعلومة، حقائق صادمة. عادات بتسرق راحتك دون أن تشعر، إيه هي؟ تصفح الهاتف بمجرد الاستيقاظ، السهر الطويل بلا فائدة، التركيز على آراء الناس بك، تضخيم المشاكل البسيطة، تأجيل المهام والواجبات المهمة. عارف تعمل إيه؟ تخلص منها فوراً واستبدلها بعادات تجلب لك السعادة والراحة.

92.3 FM البرنامج المصري. نصائح مهمة في علم النفس. إذا شعرت بالغضب اهدأ، ستتخذ قرارا أفضل. إذا تجاهلك أحدا اهدأ، لا تجعل تصرفه يتحكم في مزاجك. إذا أخطأت اهدأ وتعلم من خطأك بدل من جلد نفسك. إذا خفت من المستقبل اهدأ، فليس كل ما تتوقعه سيحدث. إذا زادت الضغوط اهدأ وخذ وقتا لاستعادة توازنك. اهدأ عزيزي المستمع، فبعض الأمور تحتاج وقتا لا ردة فعل.

92.3 FM البرنامج المصري. النهاردة هنعرض عليكم موضوع مهم جدا بعنوان التنمر. التنمر هو البولينج. كيفية التعامل مع المتنمر؟ التعامل مع المتنمر يحتاج إلى مزيج من الحكمة والهدوء والثقة بالنفس، بالإضافة إلى طلب الدعم من المحيطين بالتصرف الصحيح والدعم المناسب. يمكن للضحايا حماية أنفسهم وتقليل تأثير التنمر، بينما يساعد المجتمع في تقليل هذه الظاهرة المؤذية. التنمر هو سلوك عدواني يهدف إلى إيذاء الآخرين، وغالباً ما يكون المتنمر يسعى إلى فرض سيطرته أو التعبير عن مشاعر سلبية داخلة. التعامل مع المتنمر يحتاج إلى فهم طبيعة سلوكه واستراتيجيات ذكية تضمن حماية الضحية، وفي نفس الوقت تساعد في تقليل هذا السلوك السلبي. فهم طبيعة المتنمر. المتنمر قد يعاني من مشاكل نفسية أو اجتماعية، مثل نقص الثقة بالنفس أو الشعور بالضعف، عدم الانفعال. التعامل المباشر مع المتنمر هو تجنب الرد بغضب أو انفعال، لأن ذلك قد يشجع المتنمر على الاستمرار. الرد الحازم والهادئ إيه؟ استخدام كلمات قوية ولكن بدون استفزاز. طلب المساعدة والدعم. التحدث مع الأهل أو الأصدقاء أو المدرسين. الإبلاغ عن المتنمر للجهات المختصة مثل إدارة المدرسة أو مكتب الأمن. عدم محاولة المواجهة بمفردك إذا كان التنمر جسدياً أو شديداً. تعزيز الثقة بالنفس. تعلم مهارات التواصل والقدرة على التعبير عن الحقوق بوضوح. تغيير البيئة. في حالات التنمر المستمر قد يكون من الأفضل تغيير البيئة، كالتبديل إلى فصل آخر أو مدرسة أخرى. بيئة جديدة قد توفر فرصا أفضل لبناء علاقات صحية. التدخل المهني. في بعض الحالات يحتاج المتنمر إلى علاج نفسي لمعالجة مشكلاته النفسية والسلوكية. التوعية والوقاية. تنظيم ورش عمل ومحاضرات لتعريف الجميع بخطورة التنمر وكيفية التعامل معه. الخلاصة عزيزي المستمع، التعامل مع المتنمر يتطلب مزيجاً من الحكمة، من الهدوء والثقة بالنفس، مع ضرورة طلب الدعم. فهم طبيعة المتنمر عادة ما تكون نابعة من ضعف داخلي، يساعد في التعامل معه من خلال الرد الحازم الهادئ، لغة الجسد الواثقة، وطلب المساعدة من المحيطين. يمكن للتضحية حماية نفسه، تعزيز الثقة بالنفس، تغيير البيئة إذا لزم الأمر، والتدخل المهني للمتنمر. كلها خطوات تساهم في تقليل هذه الظاهرة. الظاهرة دي عزيزي المستمع كترت في المدارس قوي، ودي حاجة مش كويسة. ياريت الأهالي تاخد بالها وتتدخل في الحل المناسب.

بتسقط الغزالة فريسة للأسد بسهولة رغم أنها أسرع منه بكتير. تعرف ليه؟ تعرف لماذا؟ لأنها أثناء المطاردة تلتفت كثيراً للخلف مما يجعل سرعتها تضعف، كما أن خوفها وعدم ثقتها بنفسها وبإمكانياتها جعلها تنهزم. فكم من الأوقات التفتنا إلى الماضي فافترسنا الماضي، افترسنا بإحباطاته وخيباته وعثراته، وكم من خوف من عدم النجاح جعلنا نقع فريسة لواقعنا. لا تلتفت إلى الوراء.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فموعدنا مع قصة الأسبوع بعنوان الحمار الأحمق، وهي إحدى أشهر القصص، حيث كان لدي بائع ملح حمار يستعين به لحمل أكياس الملح إلى السوق كل يوم. وفي أحد الأيام اضطر البائع والحمار لقطع نهر صغير من أجل الوصول إلى السوق، غير أن الحمار تعثر فجأة ووقع في الماء، فذاب الملح وأصبحت الأكياس خفيفة، مما أسعد الحمار كثيرا. ومنذ ذلك اليوم بدأ الحمار بتكرار الخدعة نفسها في كل يوم، واكتشف البائع حيلة الحمار فقرر أن يعلمه درسا. في اليوم التالي ملأ الأكياس بالقطن ووضعها على ظهر الحمار، وفي هذه المرة أيضا قام الحمار بالحيلة ذاتها وأوقع نفسه في الماء، لكن بعكس المرات الماضية ازداد ثقل القطن أضعافا، وواجه الحمار وقتا عصيبا في الخروج من الماء، فتعلم حينها الدرس وفرح البائع لذلك. العبرة طبعا في هذه القصة عزيزي المستمع، لن تسلم الجرة في كل مرة، وقد لا يكون الحظ حليفك دوماً.

92.3 FM البرنامج المصري. كل يوم معلومة. الوقاية من الإمساك تعمل إيه؟ تاكل الموز الأصفر. تدمير الخلايا السرطانية تعمل إيه؟ تاكل الموز المنقط. علاج حرقة المعدة الموز الأسود. للمعدة والقولون التفاح الأصفر. للروماتيزم التفاح الأحمر. للاستجابة المناعية التفاح الأخضر. حماية خلايا الجسم العنب الأصفر. تنظيم دورة الدم العنب الأحمر. وأخيرا لفقر الدم العنب الأخضر. كل يوم معلومة.

92.3 FM البرنامج المصري. آخر حاجة عاوز أقولها لك عزيزي المستمع هي حكمة اليوم: لا تندم على نية صادقة منحتها ذات يوم لأحد لم يقدرها، بل افتخر إنك كنت وما زلت إنسانا يحمل قلبا من الذهب. آخر معلومة هقولها لك، طبعا إحنا لسه في الشو يعني، وأطفالك الحلوين وأولادك كلهم واخدين أجازات، فروح معاهم الشو واستمتع بالشو. طبعا الشو هو في ملبن شو جراوندز في إبسوم رود في أسكوت فيل، ولسه شغال لحد دلوقتي، فروح ومتع الولاد واشتري لهم شو باك. أوكي، وآخر حاجة عزيزي المستمع هي هنسمع أغنية النهاردة، الأغنية لشادية، ولا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله يوم البكرة من الساعة 4 لـ5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening and keep always, always smiling. From Corinne, have a lovely afternoon.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبا الطيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو ذا خوثري تشو بزيد حراريه تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي اوستراليا باد ملبن مقال بينتا كل ثلاثة صلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دا خوزان زخانسا تشو بزيد ويب سايت بي www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقات
1: ورتن نابسنا هوجي من ناجح مترالي تخيصا خايت تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي حد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي حد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راي خوليم لاي بزكي كالنيو تلتسم هلك إزنابي مدول ما اي راي خوم مستتفركاخو بناجو متكبالي بورين تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA3TPZ at hotmail.com bi matra hit farakal. Khakashu tasma tashalim hirachuwa natuwa krima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Mohamed Jamil.
1: Yiti telo bezal khusri triple Z hararayay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Parnami zina unik lazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wain natinab.

حلف زائساتي زي قال لي حلك أحد أحكام الجنائز اللي إن شاء الله تعالى جنائز حكم بحزت كاترا كله إن شاء الله تيتبه كل قورسنا كذا نجازنا إلى وإن شاء الله تعالى نلم دي ما إننا شم يين حال بورد بينا جرا روح زين بيزون تبيك ما جنائزنا ونتفاقد كتا أزوينام اعتبارنا شكتا بايتي انتا نتحتف كتا إن شاء الله تعالى زي موتاج بهم إناش ذكرناش نتحتف ما حال زنا وطبنا شكتا إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة. الله لي حمد وشكر يقبع موت زاش لينا ما أنت فرق زاياو أنجز السيبرة تنزوزك أوجع متبه وقصر به أعمال القياسرة ودور قزمان من برتل دل حد كله قزمان زو قدر قوت بذات كيجة ذات كيرة الذي لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة موت كل كتيك لك أداء المسمل اللي تراوت نار كلهم كلمت زديجة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة وعد الحق عيتانتي أجل زنزك أورتسا أزي أجل بحلف زننته كل زوم يقارد ميوك أزالينتا الزيت ديجيما إلا ويتقدو بتتحراك إسوي المسملي ساكا كله مديد تبعيثينتا الله الحمد وشكر إقباء فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى الظلمة اللحود أزوك تزنارو بو قصري قاراج بيوا برنا نباروت بزناراج كله كل آيدة ديتا وكل تشيل مقارمة متقار زقبتا وهي مت ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة أزوك تدلق قار حواز بحبش تستي بزناراو متي تبام زيد خالبو التايزة قاستي بي فانظر بايو تحاري يئي إن زنارا أسؤاتوي هل وجدوا من الموت حسنا وعزا تحريوي موت بي سلطو ما التاقرة تغن أغنيو ما التاقرة أقري آشمان سلطوي واتخذوا من دونه حجابا وحرزا زو كارليوي بايت دموت والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الباهرات حقيقة بالكارليوم زوك الصدوم كل زنا مشا وفرق زنا من قول زنا شنتنا رسولنا محمد ما باهرات بايتي معجزة ما ذر جسد أيوليم الله زال يقدر لا يقدر يتبليه وعلى آله وصحبه الطيبين إن شاء الله ما تخيط البيم حلف زاي وقت زكي قال ليومين النارا يمسى الأب محيبة تلكين موشل دالو كي قالنا تلكين بايتي كوتين تلكين وكي قالنا أحد كبري سيسبو بحر تلكين التيشو ذال من لي كوت ملايكتاك ما يتحيبرو يتحيبرو ذال سؤالاتو أزولا أي بتقبلي ما أبيك أرلها أحد زوم تلكين انتبانا على تلقينهم بناء مموت بزال ما إنك كنت بخيموت الزاني وأبما متفاف بزالي ممكن بشهادة ولحد كنت تتيش على البناء الزوم كيكلنا رفق به الزو يعني كل تكشاش لو قد الشيت متيش ما الزو آخر سنان زو هي بيوج كنت مجازم تباح مسبانا ما الزو بحذك على كلهم كيكلنا إن شاء الله تعالى هوجي متخيت البيم كيك لازانا أي أحكام الجنازة بإن شاء الله تعالى آداب حضور الجنائز ممكن بأداب رسول دين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم لتليمدنا ممكن أداب أجنت من أين بمقرب حلبنا جنائز التايبز دينسا التاجر جنائز شيء نسا التاجر جنائز زلب التايبز رخم نسا مين موش حلبناهم إن شاء الله تعالى درس استبنيكيك لحنا بعيدا أما بعد مدخيت البيم فإن الجنائز عبرة للبصيرة البصير يعني محيجة ما مجارد الله ستعي وليوي يجي جنائز التلوزو حتفان انتاوي بايو حدثو زي الموتى ما جنائزو زي تورنيو مزاليت ليوسا يجيك أرزاء الأب ليوي الله مجارد إيم بمحيجة وستعيو أزولي زو عبرة انت بايت انت من الحتفان وفيها لأهل الغفلة تنبيه وتذكير بايو لكن ورزالي لاما يبي حال بيزو زليل وخوي تنبيه ديقنين وازوك تفريكتي وكتبتي انتاوي هو لين بايت انت حد بزي موتى سا رحزوا واتيبي كتمتش ذا البانتا فإنها قد لا تزيدهم مشاهدتها إلا قساوة إذا حد صب يا أخوي يي ومرضوا ذو إنه قلبي تبكى استدالوا محلوي لحمي ملتاوة من لي؟ لأنهم يظنون أنهم أبدا إلى جنازة إلى جنازة غيرهم ينظرون كل سام مسلي ذو ألا يذو خاد جنازة وكل سام كل حيج وكذا زوكت بين بروزالوتي مسلي حلوي ولا يحسبون أنهم لا محالة على الجنائز يحملون يو ساسا بيوي مسليو ميلوي أزياش التاور ذالاج ولا يتفكرون أن المحمولين على الجنائز هكذا كانوا يحسبون يزي التاور أبا ما يليت أذن أسوء أزوكو تي مسلا زناري النعروي واتي أزوم زي موت التاقري علي زوات مدائم الشين زاري مسلا زناروي التزوي وانقرد على القرب زمانهم بايو واتزوين الزال كذا دكت البحث في بايو التعجل زو
فلا ينظر العبد إلى جنازة إلا ويقدر نفسه محمولا عليها. كل سام جنائز رنسا الزرعي بزار أن خانقو قل داروي محسب حلباوي بايو أخذ التورة مزليت أبا أن خانقو قروخ أي قرب خنال مسيري بايت متبورة دي أي قرب خنال لزالو محسب حلباوي يي محسب بمين حلبا الدنيا بحلمة توبا محلبا ما أنت رحزو مدقاني حلبا ما فإنه محمول عليها على القرب بايو التظوم جيش التور لي قران تاوي بايو ولعله في غد إيش أو بعد غدين التاجر سيستا التاجر ويا خيسين زال بسين عن زوب حرم يقول لفرك الله بلاي يكامل معجل زوبايو ما يلي بايتي الله فريقا في آج يجنا إزو زرؤسا من أين يلو النار وا ممكن تبقى زياش بدرس لم دي بيحونا من بايت حلبنا إنا شخ من موش حلبنا حتفال من بايو يروى أن أبا هريرة رضي الله عنه أبا هريرة صاحب رسول الله الله ترادي أخني بايو من يلو النار كان إذا رأى جنازة جنائز رؤوسا حلف الجال رؤوسا قال يميل النار امدوا فإنا على الأثر لالو حلف فلالو إننا شو نتخيط الزاناش انتناوقي شواتي كويلو حل في سوق رقباش ما يوم المرة لألتاقل المسمل اللي يساق زالاش وملتيوه واتي يأينا بإننا شو نجيش ندي يتناوا ليتو حلف فلالو النار ويبايو الزوكتا وقال أسيد بن حضير لزالوخ الله فرقا فين بايو ما شهدت جنازة فحدثتني نفسي بشيء سوى ما هو مفعول به وما هو صائر إليه به كل ما جنائز كرخ وحلف كلا تاجر زنائز تابت رهب قصاوي روحي وي حساوة شنياتوي يي أبخاء زموتا التاجري أسو زموتا مين كنت متياشو يخوني آي دي متخوني مسيرتو من لكوت مسيري تحل التاجراء الله يسل تام جنة إسبا التاجراء أزاب زويبوئي وإمام بموتا نارقرم الله خشب يوكيسي إك عباي سولي يتما قديمة زوس جنة إسبا لكن إمام بموت شرط إنت مسلت لي ما قوتو قبل عيرون بايت إنت آخر دومين إنت ألتاقر إساد ألتاقر جنة إتا ما يولو النار بايو أزوكو تا الله فرقا في زتيو مان مالك ابن دينار من نارو ولما مات أخ لمالك ابن دينار إحز يزموت أو عبز يزموت ساوي من إلو النار مسلا خرج مالك يبكي في جنازته ويقول إحز جنائز لتحيل يسألو كده يبكو ما من إلو النار والله بايو الله بتروت انت لا تقر عيني حتى أعلم إلى ماذا سرت إليه ولا أعلم ما دمت حيا بايو قال بيوي رقزميل بايت التاجر إني ترقزميت وي أي فوني لي تخالو أوكي كيسي هيو التاجر أبيو لكن أزو أدنيت بسالق أوك لي فاركم يخ بايو واتي يوزي مسالة سنانا شا سنان نقرأ إننا جت زنام قلب زنان ليح ميما يي متلح اللبت أبني لانا وقال الأعمش وزوكتا أعمش سايو من بايو كنا نشهد الجنائز جنائز دينا مزرخ ابن ساوي أزو مشين يلي فلا ندري من نعزي لحزن الجميع بايو ما ننتاوي سبر الله ذا نظون وقمين بايو أسلو بنوك أذا نكود بزموت بيو أحلاج واحد زالاج وسبر الله نكا أخا كل زوم وي يعني يتايبور دال ويعني حزن ذال بانت آن خان خقروخ الموايز وبذال انتاوى ما ننتاوي سبر الله ذا نظون وقمين بايو أزو كتا ثابت البناني هي تاريخ زيوم سمخو الله فرقا فيما دعاء يشنار كل سلاسي بي كل أورتي من يشنار النار دعاء كلاشو قدا يا ربي صلاة مسجدك أبر استوبي أسل ست خيقرا يعني آش خيقرا قافي آش خالي أزو قافي آش استوبي حزو وشنوي لما يتوكس نار النار مستي أمت تقريبا خمسي إلاو زنارو كيستي أمري كل مشيت ياشو مدعاء يسجدو زنار النار ما هيو زموتو سا الله سبحانه وتعالى كوتيك أبر زالاش ما بينا بموتزيو سا أحد لحدي بأحد أنك أباتي ما زيقون ومرق قبل حفظة زوردوسا يكأنو ما يسد ذلك زريوياج سنبال التاشو ما أتحيبرو كحسيو مناشو النارو هيو من رقمان تباتيو ما أتحيبرتيو إيسا واتي يئين يسد النارو دايسا دوازي واتي يمست أمت حيب يسالو كذا ياشو النارو يسد ذلك فرد صلاة ملتا إناو صلاة بتلزز ناريو ما تيم عيقين بوذال نتما الله لتقرب زتام عبادة ما فيز بيودو زنار زتالي بايتي الله سبحانه وتعالى يوافق إن بايو أزو على واجب عشان بيوما ملتك قبل استوى مسكتو ما يجي نجافي أشبههم الله يداب لنا جنة به ما يجي بعدي يمر خزاتي سواتي يو إما ده بعدين ده هي يوم بايو فلا ندري من نعزي لحزن الجميع هي ثابت البناني من بايو وقال ثابت البناني كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا كل زوم بكان أي بكى ذا الأوق يعني زموت بقبلي مبكي ما مروح زولي مبكى ذا البداية لهم بايو سبب زوم أخيئين تناي الناج ما فيز بكتب مشد دي بفريقتي لي أسين نزاخ من حال إذا كل زوم ذال بعد بألتاجر تعزية حربا ذال بعد بقار بألتاجر جنائز التابت الرخابة تراخو كل زوم ميتك لحد ما
روح زو على الدنيا حساوة حساوة يستعلن تا خذ زمان سو ميسا يي اي تاين تحرمت حتفزو عديني وابو قبرني وخلاص قبلنا حاجزنا وصلنا يي ملتا واتي يي نبي ان خان خقرو الى هو اذا لخو يوقينا للمحساب روحي وايس الاسو الله سبحانه وتعالى ايلو ميلومل لكن تي كشون تزوين وسو زال فيز بتيت سو ميي اين مخنا حل بنزلينا سواتي زول دواء موشا روحنا لدواء موشا واتي تاجنا انكوت شفوا بريل زنارا هوجي اي سبخو ان خيش تنجت بموتي كوج لي كوج اين لي فركال اي لبيت من موش عالبن ازوين هتفانا ينستاص انا الله يشن بلاي علي بجي حال زين رخغرا عدنيت بشغل انت ازود بترن نس علي حاسه ودنيت بشيطان يبوبا ما يتقوم سلنا حل حاسه وايسناو يئن بنتي حلم نقبره من الجبانه ما زهرنا لي وزوزو يسعد قردوا ازوزو لاشن لي بن قبزاناكم بجي حلنا مي لي بيتي وكتبتي انت من موش حلبنا بانا كل سام يي اين اعتبار موشا بمحيجاو مغارد ين بمحيجا حلبنا يي ان خان خغروخ جيش منو خلين زلخو دنيت به اي غرب انت مغاستي حسن الختام والله يستنك لا يقدا يسالو قدر روح لي توبت يا شوما الزوين به ان شاء الله تعالى الله يتقبل بنا روح يتغاين بوزال وقت انت باينتا ما زوكتا يجقى فياج الله فرقا فياج بين لمدا زانا من انت باينتا بارك الله بكم من شحل للدار وين تبعي انت ترخبوا استاذ ذبي ما آداب حضور الجنائز كي قال نساء رسولنا عليه الصلاه والسلام ده تلمدنا من اين آداب بنت جنائز تبي مترخب زال بنا زال سند الندي مش زال بنا التفكر والتنبه والاستعداد والمشي امامه على هيئه التواضع من بان من آداب الحضور الجنائز جنائز التجديد نساء آداب ايش من التفكر ميقال من تفكر ما شاء الله ما حسب والتنبه فريقتي وإنناج أعزنا ليه فريق نلكو تموش حلبنا والاستعداد بايو تأبايت حلبنا مان هو زي موتة بورد ليو لكن آن زالخو أبا تأبايت حلبين أزوكو تجنائز زليتوسا والمشي أمامها جنائز بيكادو مليتا على هيئة التواضع مد إلى لسبي مد قشاشة بالشيط بآداب بمليتا بايهنتا ومن آدابه أزوكو صوضو على آدابات بحسن الظن بالميت وإن كان فاسقا بايو هو زي موتة أبا فاسقا نقرا دنيت بسال كذا صلاتي سوم كو احداد ديزال خشس حساب ديزال التقرب بالحياج بجي هاي سال خانه غير زوزو بايو اناج موش ذل بنا ازول بين ترخب زاناج اداب زمين ده حسن زن الله سبحانه المجيز مزوله منو لعن الله سبحانه وتعالى فدمت اي فدم باي اليومات ايمان بتكبدي وبايتي وازول مجيز من لي خاتمه وين الله بلا يقام من بيت حراوزو اناج حقيقه نو قالك في فاسق واي خانه غيرم دلله خانه غيرم لكن هي الدنيا بس لايبه وزنوك لبايتي يي حسن الزني موش حلبنابا ويم احد آداب زون تبعيدا جنائز التابت رخب وسناشا دان الشيء عشبه مرحبا وليعلم با يتاوك أنه يسن سنانتا لكل إنسان كل أسوال دي لو ذالبه أن يكثر من ذكر الموت كل سام متو يكيك لي وجيح يبسحي مكيك له من ليه الرسول دين حديثي للحديث الذي رواه ابن حبان ابن حبان ورزاشو من با أكثروا من ذكر هذه من اللذات هذه من لذات من تأي قاطع اللذات الذي يقطعها بسرعة وهو الموت تم أني باروت بزنار نومت دنجت كج عشان مواتك المتفون يقاز نحل يتماوي كج أحل باين تسرع بباين فتن به إلا جدلزنا ومشني موتانا ونقومين ما أي وقت خلي فرق الموات يوكو يسألوي متو كل سام كيكلو بايو كل سام كتبو شو بايتين كتبو شاخ من إلى بينتا وعلى الإنسان أن يستعد للموت بالتوبة بالتوبة النسوح هو تبايتين باينتا متلي ان زبر الخول فدمتي توكسي ما يي فدمتي يرقب جمام يخزبر الخود الحيم الي ما توبه النصوحه خالص توبه الله بعاشي مع الله بتوكسي ما ازوبر استقامه انت تخيش هذا والاستقامه على طاعه الله ازوب حل فزق من حد ما ازوكت بمتلاه هي دنيته يلي بايتي يي وناشي كنت انت واتي موت جنائز زوم كتب زاشني يوسا التاجر ترخم نسام كل يي امرياتو زاش نسيب احمس مكاتر حلبنا سواء اشابا كان ام كهلا ام شيخا مسنا وسواء صحيحا كان ام مريضا هيجو يي تاوكم الابا يعني درم خانه راغ خانه ازوكو تعفيت كام لزه لخانه التقنت بذال خانه يي كلهم تبايت زال باندا بل فان الاجل لا يعلمه الا الله يي اجل زنا والله بلا يقامين مل وليس الموت اقرب الى الشيخ الكبير من الشيخ من الشاب الصغير اخا الناجي مثلا ذلك التام حيه من اللي طبعا كاسوب بني ادم
كخلق خلق يعني خلق خلقي به أحد الزراقة ما زنت يوم يزايسة مطلق قرر لنا إيه إناش يعني حساب زنا أنت إناش كتب أنت لكن الله سبحانه وتعالى يأزوي موتا للوزا للموزا كذا الموتا بأمتاش شري الباما هو في كام زيتا ما زويت فكذا الموتا كم أجائبا شرينا يعني آن خاتم كلهم يعني يئنوا بجيحنا نسينا نبانا قراء ها خاتم زبور دام بجيحنا برلي فرقا لي أينام رياج ما يلي بايتي راغنت لمي موتوميل بايو ازوكت درملت لمي واروميل يلي بايتي اجل زديسا كل زوم ازي اخر تطونات بايندا وليس الموت اقرب الى الشيخ الكبير من شاب الصغير بانا راغز تابي راغز ثاني قران تموت ليلوميل وي يعني يتكشو تدرمزتا ازوي نبر البيت زمان بلا ازوي موت لفركال كما انه ليس اقرب الى المريض من الصحيح ينتا ظالمي موتا ليلوما كم زرني وشي محلي موتا خلاص هو بيجيش ذلك هذا ينبري مأزو أمان زنار زموتان بجيح لنا فرب شاب بايو اختطفه أخذ درم زتام بايو موت زن ستة وهو غارق في أحلام شبابه درمنت بولي كو آشاخ التيشاخ لذلك أدى قزما أنزو ذا لبورد بي كم تديما تكو جادات حلوي ما أنزتا بي عايس نيوسا ورب شيخ مسن طال به عمره وهو يترقب الموت بين يوم آخر إن أمري قدرت بها مخلص يا ربي أنا خدت أقربك إخبالين يا ربي تكبدن يلمتوزو هوجي بقيش مستوين قرزال بي يواتش درمما إزمانزو كلو زاردي وترتيباش بي يعني أحزو التقر كوصوم دلاشة بي كتر قوزيك أرام حلوي ميلي بايتي كل سام أفيد كانوا متلي يعني أجل ديجسا كوصو إلا يوميل أزو اكتبيتي المتاربة ميلي رسول دينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم آخر ما موت زيوسا زايو دعا عجبهم الزوبهم يي ويوافق أنا كتو ملي أحد كتب سخرات إبحال نقروم يي ويوافق أنا كتا نتوقسانا إنا عايشة من بايو الله ترادي أخلي بايو أم المؤمنين سمعت النبي وهو مستند إلي بايو يقول رسولنا محمد سمخو يوي بلزالو قدا آم بطريقة زمعي يي آخر مموت زيو وقت انتا باينتا اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى يوزالو سمخو إمام بخاري ومسلم صحيح ورعشوك وصيوم ومعنى الرفيق الأعلى رفيق الأعلى بيت جبريل وميكائيل انت الدي بتخشبه وحيي بايو دبيك بأخم انت رسول دايو اللهم اغفر لي يا ربي دي الحيو فدن بلين بايو أخا ظاهر زوكا وارحمني رحمة وشلي وعلحقني بالرفيق الأعلى أي جبريل وميكائيل بحمس ذهب لين باينتا وليس المراد بالرفيق الأعلى إدي بيلزال أجحل وحيي فرقنا رفيق الأعلى الله عز وجل الله انت إلزال أجحل لا أزوك تملتا رفيق بالرفيق الأعلى ما أنت تخشبه جبريل وميكائيل باهين ذا لأن الله منزه من لي رفيق الأعلى الله إلومي لأن الله منزه عن الجهات الله لعيق رب زالوا ملتام جهة بهم يعني زحيط رام التام أزوك تأتي بهم زحيط رام التام وليس استغفار النبي رسول زناخ عليه أفضل الصلاة والتسليم من استغفار ذا اللهم اغفر لي على يومي اللهم اغفر لي وارحمني استغفار موش زيوي رسولنا عليه أفضل الصلاة والتسليم دلحي حل بيوما ملتاوي من ذنب حصل منه أزولي ملتاوي دلحي زاشووي بل هذا تشريع منه من أمسي ومتلي مزيولي تشريع انت بايتي انت أمسي دلاحياش انت يوما إناج دلاحي قافي انت نما استغفار نتحبرك تآخر يئين بنوجك تلي بايتي ذات لي مدوناتا ألا أزيو رسول اللي حل بما ملتا هي أمسيو بل هذا تشريع منه للأمة أمة مثلي مثلي ذا شو متابعين ذا أزوجت تنبيه على أن المسلم ينبغي أزوجت فريق تيم أنت مسلم زميم مخن حلبة ينبغي له في مثل هذا المقام ألا يغفل عن ذكر الله تعالى وطلب المغفرة يي موقف زبور رساوي ألا يي متأفاف سكور رساوي غافل أيخون وي ورزلي لا أيخون وي بايو يلي بايت نمل ذكر الله اللهم كيك الوا الله بيت ألب موشى مغفره يو متلي مدلي انت رسول دين عليه أفضل الصلاة والتسليم من زايو يي نبي اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى بايو ما إنا عايشة وراشل نبايت نتيب ما يي إنا حالو يوافق أنا كنت من موش حلبنا ندي بي يئو مراش من المد حلبنا الله يلي حملنا وزوسا يعني سخراس ستوضو وايزو ضوء في بعض الوقت إن ده أزي سخرات بزالت روحي كناو كيكالو كبيراش نام بجي حي تكيستي حاجاتو أحد حيك نام الدنيا بتكايسة لإلوم بايوغرا يعني من يتراقو على قيناج وروس فلتلي أحزو يعني صلاة حد ذال حل سن من تيتلي
هو سين أنتي تزالون من الآن أنا يين حكنا زوا الرخوم وأم بزبورة دايلان يا ورسا فلت أزالهم أزوجتي تلان يا كرسي كوج أزالهم أزوجتي تلان لكن هي كله قايس وقرا سكرات الموت بحمسة أحد سهرات بحمسة قايس وذال شيء التامة هي اللي تبع يتزال مننته الله يوافق أنك أنت تخشبي وبأنت وطلب المغفرة وإلا فالأنبياء لكن هي اللي بعتي بلاي رسول جنة المتلمة لزايو بلاي أنبياء عاج أنبياء نبي زتاج كله رسول زتاج كله عليه أفضل الصلاة والتسليم معصومون من الكفر والمعاصي الكبيرة الزوكة والمعاصي الصغيرة التي فيها خصة ودناءة دناءة نفس قبل النبوة وبعدها يو بارك الله بكم مختصر بنزل مدني أنت أنبياء كروح انتيو نبي نتلئ ميت قفروم رسول نتلئ ميت قفروم الله سبحانه وتعالى كفر بك إرحيو الزوكة دي الحمى قدير قدير دي الحاج بمك إرحيو الزوك الصدوم تيجي دل حما يعني ستكيك لذا تسيد بذا دل حياج بهم الله زكير حياج انتهيو ييلي بايت انت أمسي ومتليمد لزايو وبايت انت الرسول ما ييو محجيجة موشا مواتي يموسى الأبد دي نسام يئن دواءات وأزايد نقرأ لعله الله يليح من لحقنا هو آخر هي وبيزوزو روح ستوجيو حسن الختام الله يوفق عليه فركال ما يئن موشا حلبنا لكن حيج وحال زناو يا ابا من كنت خانه من خانه لما حجه لي يعني قبني المسامه انا اباه بين من كنت خانه الله سخرات بين حل وهي مسكين ما تقدر بات تسمع اخوي بكسال مشل ذال اشل ذال يعني بايتي ازول كفتي السين ذال هي كله تسمع اخو لكن هي كله بيسوي من انت وتزول دواء ناشله حسن الختام فيز ملا ذني ناشي الله سبحانه وتعالى الحزو فدم الله امه الله يعني اهل الجنه ياشح البيت واتي اين وكلاش نقدر بحزو بي تجيبنا نقدر فائدة عشنا ليه الظلم إن نشوم متوقع طبعا عشنا متلم تبعنا بعدين تا على يبيك الدرس زي قال خصوصا زي كي قال خوكو تا موت كي قال يوا هيدا جانا كيلزارم بجيح حل عن حد خوخ قروم لكن موت حد دقو ملو مو كذا البناتو رسع بعدين تا يوسو الله فرقو شيء يوم فرقت لي أنت يوسو كي قال ليو عبرة أنت بايو كتب يعني الله من ستأو لي محسبتي من مجارد إيم بيم الله ستأو يوم ساتة توزو أجايب أنت بعدين أزوجتا وعنها من عائشة خمن بيونا الله ارتراد يخني بيونا عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت أي مسال قد رسوله مرقوا وعنده ركوة فيها ماء واتي كباية إن استقلوا إن استبمي محيز بسال قد رقوا يويبا من عشو النار يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء واتي زوقلوا استوء التقرى وسا قبت عينا مي زال بشي ياش بي لحد زال شي بي اجزيو كليسا بقاد الرسول في سوي ما شبور ناروي بايو بالماء ثم يقول منك لا يقدى اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت هيو رسولي تقصد نارو هي سكرات الموت بي يا ربي إرقار أوشي أيني أخفف لين هي سكرات الموت هي أين اللحم أوشلين بايتي تقصاله إحري إناشخ من أولى ما تقصنا ربينا إناش التنامي بارك الله بكم ما يش فيز بفيز بتأبيك أمر أنت يئي ونلمدي وتخيشان من اللي آداب أيش ولا مد نجرز ترخبنا سنة عشان أنا نوك أنا على إذا يئي نحل بإيل جرا نحط فزانا ونوك أنا على حال زنا ورخنا رجرا بجيح كرا أمو تجار أنت زو بجيح جوكو خم بذار التاج بيت وسوم السياح التاي خانة لكن يئي نمخن البام مخن ذا البام من أنت اعتبار التاي نحس بذانا التاي إننا شم جيش نموت أنا كلا أنا كذا أزو زي موتلم استغفار ناش بامه حق زالاياتهم سبرين التشبه ذا نقار مخنا حلبة ما يلي بأيتي مستاسل يأتوا إن شاء الله تعالى ما تخيطاتل بي يزوهم لك أربحنا الله بايقرا يتخيطل ذا الوقت بي توجيه المحتذر إلى القبلة بأيتي يمسل سمحي بترخمنا سامي عيقرا بموش حلبة نيلزالوم نكيك لحنا الله بايقرا من اللي زي موتس أباو كل قبلة فون ياشو زوغتا إنزو كفوت حرف زايد درس بيك يكالنيو النارا روح زاي ملائكتاج روح زاج إيسا إن تتخيط لحد بانا مكيك لنا رسول حديثيو عزو رسول عليه الصلاة والسلام إنو مقلب زاشونتهم إيمدونا يلي انت حيج خقرا موتي مصر أبا محي بزال أبا ييو ألا مدنا رقرا إنزو كفصو حق دحل أحد قر إنزو كفصو حق دقيمنا رقرا تحاري زي فقق سكام إن تقفلو مين يلي بايتي محي زو ميتر خبزة رسمين موش علبة زي لمدى مخنا حلبة إنزو روح ستوتي وايك إنزا شسا قلب موش علبة اللي حمستا تقفلان أزوجت المفصلة تجحلو هي بيتواته إجزاءات إجرزات كام زين الصبي يعني إدمام الزارو عطاشو روت أستا قد إدمام لحول أزوجت الجنائز تفاقدوا حولي كله إن شاء الله تعالى وقتهم النتيجة هنا يلي أنت أمم وبابا يسنا يي بزين الصوب أنت جنائز ومتفاقدي لو ما مشيت كله مشيت زي متخانق إلى صود تفاقدوا حول مين أشو حول
ريم وحل زي زيتون بأزوكو تزيموت سفتم بمفصلات أيسو إسب إجمام لحل سجمام لوسا أتحاري مشاهور للحيم أنت ما حتى بليم أزوكو تمت أورا ليم للحيم أنت على جنايز فجأة جرا فيز بتراب أنت يلي بعدي جنايز فجأة سام لا فجأة بحر لي سبر حخيله ميلاته ملي رسول زنا حديث ذا ومع نازو به أبا حيز تجسمع ذا الكود أسو جنايز ووم يعني من السبر السماع البايو يلي بعدي ناج يزيف وشيوم من المتح البنا بعدي أنت يكله زنا سنسا أمة شوابة بايسنا يدين أمري ولا مدوه ما كبيزو يعني عاد زيفوني عشوا ما عاد فوني أنا أتوما يكو يا حرس يا شو ذا إذا بوف كلا شو كذا جنازة إيش يكو ذا كرسو بستو بذان إذا حد جرا يقتل شيء عشوا محلو جنازة استو به يعني إذا حد أبوه بحرم خانة ألتاج الندي بيزو كرسي كل تحيي بوفوما كرسي استو بذالو نزيف عشوا ما يكله إن شاء الله تعالى ترتيب زو بين دي جانا الله سبحانه وتعالى يوافقنا حل نجرم إن شاء الله تعالى الله ييو عمله يوافقنا ما مهي جنائز مهي بحل نجر يشي وشوصه الله يوافقنا موت نجرم الله يترحم لنا بارك الله بكم إن شاء الله تعالى كؤتاني حلقة أحكام الجنائز إدي بنا كانما الله سبحانه وتعالى يسمني بمتنافذ زاليوشنا بارك الله بكم إن شاء الله تعالى يتخيطل للدرس بيترايك إسي الله بحقرة إدي بنتلاينا سموتاشنا لهم الله سجن سو يستيو إنتهم الله وفيتوش لنا إن شاء الله تعالى والدي وقارايشناهم بازناهم الله ومانوش لنا ذالوا أوعيزناهم يا ربي أمري بركة وستيو أفيت بشيل ميو زي موتاش لهم سجن سو يستيو إناشهم يا الله يا ربي دواعيش لنا ذالي يحيقنا ذاليوش لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله عنا خيرا بارك الله بكم إلى هو جيش نترايك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيد قدر خو حرر بدر ميديا سيرفيس تاتينا بايسينيا يي حرر بدر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كحلبي اخغاج فوين دوك ياش لخزل ساتي زو خبراش سينيا ونقري بازنا تبتي زيانتا ساتي زو لتبزاشن لخو خبراشوم اخصابي ميقل اخغاج فوين دوك ناشتاني خنال حراري حسني الرئيس جيسي أورديم بدري كيم لاقي درسي تأسيس يبو زالو تلميزاك لي جرغار آنيو حراري حسني الرئيس جيسي أورديم بدري كوتاين درجة درسي زيو مكمل بي كيم لاقي درسي تأسيس التانوم يونيورسيتي يبو زالو دايفسي تايو تلميزاك لي جرغار آنيو جرغار برنامج زولا اي بيم رئيسو كيم لاقي درسي تأسيس مبوالي يدخيش تالو اسبالبلات إداشو جرغار مونيبي تلميزاشو زكزك آنيو رئيس أورديم بدري وقتي زو بي تلميزاك لي هلوفزاشو لوخ بيم نتيجة يدي جازال جهدي بي مخنزو غلطوما زكتي بي دلقنما چينچاح آشنگر روحادو مناوت إيد فرقزال نتوهم كيكالو علم به گدیر درجه زی بوردو اوس اچ امتحان اوستوبه حلف زایو مخنز یوم زگلتو گسی اوردین بدری امتحان به حلف بایتی زکی اشی یوزل نتوا ای سام ملک وا متنا وت ایت فرق زل مچ خون تی به زل خانه به امتحان اوستوبه حلف بایتی به مخنزوم به جوت به گلتو تخیتای بهم تلمیزاج کملا کی درسی تاسیس اچ فون زی بو اوسا وقتی او اکزو به متنافا جهدی مونی به زیتونی نتیجه مرخب له ملو به جو سیو درسی متبه مونی زال بهونتوم ات حسابو اوسنی زنی حکومت درسی کتار له لوی به جو مستبه تلمیزاج احد عین روح وای بلای درسی زیو ویت خطات لوکوت گرگارا یان زال نتوم مدبل به غلطو حسني زود الله جياچوا داي حوازيا حاجة مكتب غار مسؤول جيسي أبي أبب غرب زيودلي اسمي حرقير غارا تلميزاك درسي زيوبي زيكي لما زيتونيا نتيجة مديجبه روح زيوا بازيولي فايدة ينبرايكوت يدفير كزال زيتانتوهم غلطو جسی ابی یمد بلبم گرگار زو تلمیزا چکم یونیورسیٹی زبو اوسا یوف کوزال اقتصادی اچن کیا چو مفتاح به درسی زیوله مولو به جوت یا نیوکوت یت فیر کیزال بخنزوم غلطو گرگار زو تنافا ای تلمیزا چ دیساتو را یبم استمهار له یو گرگار تغیتای نتیجه زیوله لاکی حف حفتی وی خلقی له یزال مخنزوم ابینو گرگار زو بیم دیبایا رئیس اوردیم بدری زیستو یو حیطفان تخیطای بی زیتونیا نتیجا مدیجلی گدیر سینکیو خون لیوزال نتو مکی کل بی گلت زیوم اکربو.

0: Jidda juma jami'i jama'aj harrabadir munozama zanyale yukila hotle fat ingirgabot monyebe munozama zome takama kanan ziyu tagalata. Saudi betra khabzalu jidda juma jami'i wataniyaj harrabadir munozama yemihrabizal kushkushtiyaj le harakaj so metakzo yikannukot kila hot monyezo matkhetalbe kila hot so yiburda yuwa kuya harasa ustobe girgabot mastabe munozama zole girgara monyebe harak nasiyu ishot begalatu. Arabadir munazama Saudi Betra Khabzalu Juma Jami Jama Achle Iskanana lezi dalaga yudilaga chu make kalbe akhwaktibe amatachle zeme chubana somu zisatena gohoi fabrika sumzo ginautekut diwangarbe yanya bezal falama umma bejebe ifarkobe munazama zo metaqiqa nokut kila hot zanya le yuktibenta fitambe girga botsisato
1: harakai sinya Hulube hoji jumajami jamaaj hulube hulube an adiyaj pakmasa makhnabe kullu ziyum akburaj yandan di ziyuhi jayu narku hulube kullu ziyum tas tibe firgij tibe yishi uzit kebalo ma kileka dilem meta kobe zal kunat ma tarik kom zidillaga kobe tas tibaye yaj ma kileka dilem ay yishi ibe meta kobe zal unat adi wawa di zibo unat inta ma hullu be dilaga ko hararinat demustu be dalshinda hararinat habustu be dalshinda hararinat arrat lay be taltal dalshi altam hararinat tanasum takdarum giddalak zal tarikh lay be ijihad murad dirkinta mannat sanasa mannat iraz malbas be malta geikaloy tam malbas ma afochagar mawalal be malta mannat ማነት ለበቅባይ መልበስ ፈረስ መጋነ በመት ጌበሉ መልተ ማነት ባይት ሾት ዋልበ ሪራም ተክኒ ሀረትራም ተክኒ ኮትራም ተክኒ ይደለግ ዛ ዲላገላይ በታሪክ ላይ በ ታክበ ሚቆትበ ፍራቆትበ መቃነን እንደ ኢቆሳለ ኮትኸበ ፍራቆሳለ ፍራቆትኸበ ህርፈትኸበ መቃነን መፍረክ አልበክ እንደ ይለ ባይት ሀረር አባድር አዜባጅ ጉድጉዳጅ አዘኩሶዞም አባዋ ሃይሲና ዚቅበሉ ሀለሜጠ ኾበ تضحية حياة تضحية تخشنا رقر جمع جامع جماع يكفل لي آدي وواادي بو علينا محل أبشر بلو يور دلاغو خوبي زك بلو حرر أبادر حرر أمت إسال كيسي حرر أبادر تبزو ييت قوش أمير
0: حرر أبادر منظمة يانيا بزال كشكشتي حركاش سيوا ميديا غرب دلي يتخطاتلو ظلما منظمة زو كشكشتيا چوم أكزو بي يقوما يتورو ظلم خنزوهم جمجامي اكبر غلطو
2: حر ابادر جدا حر اج ما بينه جمجما ما اج مي حزن ترى تاشو چنچو حر زن رمزي جمج الخار يمدن حل يقول دن حل ميدي بس حلو بي تاشو ذا چنچ حزب يتعلن بزار شيندا بيت قوي حلنا ينسب زح اخ نفرك هذا نواشنا يي يقانو ميل ان شاء الله قطاي نور دال شيندا اخ زالنا زو سراج نارنا على ذكر جمام نارا ان شاء الله አዚያቹም እናይ ዳሽኔው ሺው መብየንቲ ቢም ኻና ሞራል ቢም ሜመድ ቢም ስልክ ቢም ኻና ክሬመድ ነው ቂናውት ልሰጥ ነው ኢንሻአላህ የታጅ ወሃል ንፋጫና አብሽር በሉ ሜጠቆ ቢሐልና ከምዚናም ድሙም ቤ ረምዚ ሲልና ሐል ረምዚ የሲና ዛል ኩሉ እናቹ ወክሊ ማንታ እናቹ ወክሊ ነባኔው አሽን ታበላ ሜጠቆ ቢሐልና አብሽር አብሽር አብሽር
0: አኺር ቢም ሐረባድር ሙነዘመ የሚህረዩ አይኩሽኩሽት ያችለም አኸዛኙ ግርጋራ እግሮት መኽረዞ መግለጥበ ተኸታይበ ሙነዘመ ዞ መጠቅም ካነለ አህዲቦኡ ሐረሪ ብልስነት አራ ሐረባድር ሙነዘመው ግርጋራ ያኝዛልነት ገለጣ ሐረሪ ብልስነት አራ ሐረባድር ሙነዘመ ያኛዛል ኩሽኩሽቲያቹ መጦርበ ግርጋራ ሞኛለ እጣባይት ዞም ሆጂ ሞይበ ገለጣ
3: ኩሉ ዞም ኢሻራ ዘወርደና ረገራ ንኸሻዛና አታይ ዱክኒ ላና ባይቴታ ሶ ከሐረሪ ብልስነት አረጋር እናሽም ትቀሽው ተኽኒማም 70000 ሪያል ሐረባድር ሙነዘመ ለ ግርጋራ ሞሸለ እናሽም ጠባና ባይቴንዳ ሶ 70000 ሪያል حرب بلسة الرقار سنبي 70000 ريال ياو ينسب زحمم حشي تاشا تلزال شي بيتا ما 70000 ريال الناشم حادرين تنابانا اللهم اقن
0: حرری بلسنت الره حرر بادر منظما یا نیازال کشکش تیاچو یا تورزال نتو ی بگد لیم زیت لیای وقت آچو میڈیا لای به مغلط سو یت کت ابزال زی خانسا اخ وقت به منظما زو ساق به گرگار مونیله تب بایتی زو مغلط به هفته لی مغل تنگیر گارزو یا نیازال نتو حرری بلسنت الره ای کس زیتایو گسی محبوب ادریس گلتو
3: حاجی محلک به حلف حرری امت گدروا کرام زون تزای دازال بایتی نه لكن حرر بادر والله سبب اشيو ازياج حفايو الناس مبورد مفرط حل بناندا خييو ميغل ترانت بلاي يقتل على بيتي انت يقتل على زيقان انت الاوا حاجه زنا يكمل كسي كل زنام ناشا زانا دلاغانتا بيتي تا جمرو تي جمرو سو سيل بيتي كل قتل قد شيزو الاوا تايبورد كسي ميتك جيبي نيقانانا حرر متو ميتك جيبي قانان بيتي اندا سبب زوم محلك بحلف قدر شيء كرامة عنده كرامة زينة ومد قدر ما نسنا ومد قدر كل زينة ولا في النت حربنا بعد زينة نود أنا نلانا بعد مودته كوي لك عز من بيته بعد زيت حاجة ما بعد لزك أنا نسموت إيتا بيت على برز زمن خنال حاسه ومتي يخون مكار البيتين ده سو يوم ندرنا قفلي من تاو يشي ساكا كوتا إسلام إني حريش متي من تا إسلام جميوم جيب زال إسلام جميوم دينتين تيل زال شيء بيبايتين ده زیست اوسوم تجربی ملتام زیست اوسوم متناوت حل بنابایتی حق زناوا قدروا کرام زناوا مد قدر ناش به واجب حل بنابایتی نه بعد موددم قیاس ازال یه نبی خونال بایتی نه تیزی نبی حلو به متحجه به یشیل گرگار موشم فرت حل بنا
0: حراری بلسنت الرای به کدلم بادوا امت لی دلگین زلای به زموسیو حرکاش سیام افسیو ویرخ بیکوت نبری به حضیت لیا حد به تا اب مخنه به زیت چنان کو حرکاتشوم چنکی موچه به گذیر دلگا زد دلگا خب به حسابم یدلگی بزال بعد وا امت کدیه بهم اکد به نگنجیزان حرکاتشن تیو یخنی مملکین حرری بلسنت ار را اخو وقتی به حر بادر منظم لی میتک زو ایکان نبازال مخنه زو مبیجه به منظم زو میتک مکانن لی مرتی زو حلفانیا یه خو وقت به زانیو گرگارا اگلوت مخنزو زیکه کلو گیسی محبوب ادریس یه بهر لیمی فرکو جمعی به منظم زو میتک ایکان نیزالو نتوم گلتو تاوک ازال کسو حراری بلسنت ار را سو من وقت به محرکاش سینیو گرگارا مونی به میگل افتر برنامی جاچوم تب مونی به یه بکاچیم بادوا امت کدیه بهم ایکادی گر مقبب ما هیچوت بهم خانن آرگیر قدیم نت به بادوا امت لی اگری مخنبهم یه تاوک ازالو حرکاچین تایو حرری بلسنت الرا هوجي مويبه حرر بادر منظم لي زانيو گرگارم تخيتاي لي يانيا زال گرگار لي ايگلو سو مخنزوهم گيسي محبوب گلتو آخر بهم حرر بادر منظم يانيا زال کشکشتيا جمع بهم متقزو به ايکان نزالو نتوهم گلتو اما تاش لی حرریاچ تابا مخنه به زیدلگو خب حسابم یدلگو بزالو وین اف ام و حرری وایس به نوکا یوزانا استاد رمضان عبداللهی وین اف ام کلاح تیزیو یکم لیزالو نتو گلتو استاد رمضان عبداللهی کوی عمت به ملا ای امسیو لی تابا مخنه به دیتلیای وقتاچ به امسیو یتلیم دیزالو یه نحکی زالو و معلوماتی استیزالو برنامی جاچو گدور اما تاش لی دلگین هربایین زلایو به سنسو يم رازال أساس بي تب تيار باي تي بي داي حوازي حركاش سيو بيم روح زيو كل اكرو أما تاك لي أمسيو لي تب مخنا بي يترخبي نارو يخلي مام لكن أستاذ رمضان عبدالله خو وقت بيم وين فهم مكالح تيزيو يتكمل زال نتوم هلوف زي ساتي وين فهم بي هلوف زي قبع تي بي كيكالو أيو يي سبب بيم أستاذ رمضان عبدالله مكانان زيو وجي حركاشو زد جنب طوا زوک سوم تخیتای بخ منی وافق لای فرکالی لذلبم یادوستو زی سبا ایشود خانمام حلفای اور کسوم استاد رمضان عبداللهی متاکل میڈیا دلاگاو زی دلاگو بو وقت بم جیل بکیم جیل حلفی لذالو ادوات الاساچوم حلف مونی گرب دله کتاب کتبه یت کرزال اکوسالیو مخنزیوم یت کیکلل استاد رمضان عبداللهی اخو وقت بم وین اف ام لایبه ام سوله تبا مخنبه دتریو معلوماتاچو گبا یلذالو استاکتزوم بازین ذات سیاسی دای حوازی و اقتصادی خونتیاچوم اکزو به میڈیا اخلاق زو ذکر حالت به ام سوله گبا یلزینارو بوسل اکلوا علم بجهزتایو ور اگبی انتایو استاد رمضان عبدالله اخ وقت بهم وین اف ام لای بيدل گبي زالو زخانسا استاد رمضان عبدالله اخ وقت بهم حرر بادر منظمه يانيا بيزال كوشكوش تياكليم منظمه زو يانيا بيزال كوشكوش تياچوم اكزوبه بگبه امسوله يبو اوكوت گدير دلاگه مدلگزيوم يتكيتبل استاذ رمضان عبد الله اي ميديا لايب زاليو قلحتيو اكم لخباي تيزيوم بجي حرك اي سنياو كفزتيشا بجي حرك اي سنياو مدد نبتوا ازوكو سوم تخيطاي بي تيت وقت لي مخانانا رجر وقتي يدبلو ما امسو يتليم دوكوت ازوكو سوم يهيق نيوزال اسوهم يكيم سوما تبجانيو كوت ليم كلا هوت زيت لايو التايش بي يكرب لايو بيت رخبال استاذ رمضان عبد الله وين اف ام بزاله يقلحتي ويكم لزالونت زي غلطو طبا استسماء بهر هربادر منظمه بورد مغلتي ستا هربادر منظمه بورد زمي حريو اتبالي ديبلامبم استاذ رمضان عبد الله وين اف ام بزاله يقلحتي ويكم لخبايت زي وينك زلبم هرغو امرغي مونيا بم مغلتي زو ستا ربادر منظمه بورد زانيو هرغي وامرغبم استاد رمضان عبد الله اخو وقتبي ربادر منظمه زيغليو كوشكوشتياج اوركوسوم غوي فابريكا باحمد سيانيا بزال فلما ومسودي اكزوبي تحيلي ما يبورديكوت زانيو تاجوت لاقي مخنزوم ربادر منظمه بورد زانيو ديبلان لايبي اكزوبي كيكلا يي اشوت اخو وقتبي غوي فابريكا باحمد سيقوم بزال فلما ومسو اكزوبي يبيجيكوت مبيجموتي ملتاوا يفرك جنبيم زما زومي تقيقان كوتلي قدير اتاچو تزاره نتم تقيقلا يبه مسست لي عدبي استاذ رمضان عبد الله اخو وقتبي مكفرزيو منظمه زويا نيزال كشكشتي اسوزودي اكزوبي زي بورد كوت مون زوبم حلف عليك دي اچ بحثت لي عدبي امسنيا اكزوبي معلومات زي رخب كوت اوركوسوم قاچي بيزالو حركاج استراليا واشرتي زي بيزالو حركاج سنيا اكزوبي معلومات هترا يوافقا يلي فركيزال نتم هرغي ومرغيزوبي امام بهجهو يخنم استاذ رمضان عبد الله حلفزا شو مرتيو يرغب غما يهجو كتوا ديتوسن وقت لي مخارنا رغير وقتي يستوما اخام ميديا لايف زال يقلحتي يغوف بوكوت ربادر منظمه بورد اتبال لي ديبلانزو بي كلا هوت اقربا زيد قدر خو حربادر ميديا سيرفيس تاتينا بايسينيا يي حربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كحلبي اخخاج فون دوكياش لخوزل زي ساتي زو خبرايسينيا ونقربي بازانا طبتزينيا نار ساتي زو لطبزاشن لخو خبراچوم لاي لزيد خدات الخو يمسلي نار يدي ساتي علاي خبراچو محمد سني تراي كاسي زي كانوا طبتياش وح خيري كلاحتي وكل جزمنا مترازي كريون لخونا امان